0: كيف بدأ أطمئن أسنو شرين بالسا الليربا في لودو لولا يانغ ميسي وقت جيمي انترن on Bay Breakfast
1: بانجو
0: كبيرة مبارا دل جوة تانية الopinionيت فرس مش دا سيك فوبولاري وبديت بديت واحدين
1: اسمع سور فرندونا النيس
0: فيرا
1: بديت مش فوبولاري
0: يا فيا popolari عشان أعرفنا قبل مية كنا نتكلم دوار save the date فيديو استراتيجيات ينا منش اللي كبار فان تاخهم
1: to say the least to say the least
0: تبو ما تانش نفهم لسكوب هل في ين يطلع الفيديو تاكوبيا ما نفيش وتايد لي وتكون فيرا professionali او يايد لي save the date قل تيش لنا مش خلي مش خلي
1: تفكيت كان دوم ينتبطوا بس المنو مستيدن
0: مشك مشك بلاس أخرى متسيهور كيف الاندوستريا تتجييت كومبلي تعمل الفلوس فو من هاي الزوج سوا باش نكون ودنا كل
1: ما مش عزلة تاهم هي ومبات
0: ايفا في ليه ما عليك اتنيت ما انتش السير ترند عشيك السير ترند ومبات نكونو داسك الروفي ناينا كلش بونجو كبيرة دالو دول الاليكسيا لالتنائك بونجو كبيرة الاليكسيا good morning
2: Bonjour.
0: Bonjour.
2: Jina bema Jamie.
0: Thank you.
2: Jina rom u konna fli mux mistedna. So għaxe għandi insalva ġurnata.
0: Bravo. U
2: t-derna għara disrespectful għalmin u koni għafli n-nis imma ma l-kunx invitat.
0: Vero. Għanda punt. Għanda punt. Bravo kbira Alexia kem tafxi tajt.
1: Et jaqblu iktar miak mill-immaġinajt. Ux veru.
0: Veru. No, biex jibta jibda mill-li għaj. 99-3-0-8-9-7 fuq. Għaxe
1: għasib mill-li għaj nigge serba minn-nis,
0: Jek. Ma
1: nħossu li għanna bżon nisim għanna għamrant nis li għamlu għom u għalfej u li oġbu għom save the dates.
0: Jek għandkom xie opinjoni mux popolari oħra differenti tibżaw xibatu jilna għawek naċċettawa. Ta, 99-3-0-8-9-7, bonġu.

0: ليش لا اصبر استنى حسب اللي
1: هيدا اللي اما دا شينا ترقها القربة تجفت واسا وكولك تتعم اكتر نتعمل اللي حصا وستر بيطي حصا بس اذا 99 0897 بونجو بي بريكفاست

0: in September. All powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulpadine. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay
1: weather. يدر التمبراتور انبارا اللوم سير تطلع على 30 غراد نهاسة 22 بالسا سالليلة تنزل على 22 غراد سلسيوس وكل وان كنا جونا تفتوست شمشية تحرق سوا على دا الوقت بونجو
0: باي

Greedy تاع Tate McRae فوق بيه الجمل اللي عديت بالما كنت تنسى ملكم حفنا درابي كنت يتمسي فر جوا البايس تاع الكرغستان ام بوست لي دان هو مدوت حفنا وحفنا مونتاني اوبيامنت واحدة من الاكسكيرشن ستانا عدنا بالفورس اريدو مورو نعملو فتا هايك اف واحدة من داون المونتاني بش نبرت سوكت تكتر الناتورة تاع دان البايس مصمم مورنا عمني عدن الهايك الكم فهاجة اللي اندو نايت ايا كمان بتزون نعمل حفنا اكتر ازرشتش متى كنت نايلك كنت نبروفا نطلع ونمشي فوق دين المونتانيا وما كنش هدين نشيلي النفس ما كنش هدو وصل تانت اندو نايد بدين البتش دا شغل لكينا واحد من تاللوكال لدان قدينا بزبريشك اسني كنت نحوص نفت دريا تالفورميلا وان وكو قديني غاز داون امك فين قطن دفيرا زونيكو الجيم بسريع دا كلا

وديكنا عاد ماتيريال لافر تا سيرنا سبايرو فوق بيو وينا انفكرك لدان الويكند سرقونا تيرجا يرطورنا شين هلف كلاب كولتر هفنا دي جيز ركالي اللي نقدو مياك فستم من ديسا القدم يقولك ايزاك يقولك الجابي زرينز يقولك ديستريكت مع البي ام وابارت منيك اللو الدربو

صوب شهداء جديدة من عنده دانوس وسباريشا ديك النقرة زايرة توم غرينن و Little Bit of Love كيف دين يومي بس البوت وكل من اللي تبدأ الورلد كاب لارا خميس لجي يبدو اللوب وكل أبارت منك يبدأ تبق بي وكل دي جات نماجنا حفنا مالتين قدم دوك البيك سكرينز قد تورزا ويايات ويسابورت يلي التين تيها وكل فرامنت كل looking forward لديك الاتموسفيرا ما نفسك وجوادي

0: واحدة من الجدتانا يسمى لولا يانغ الارتيستا from down here يسمى الديسكا الستة الليل فهو عشرة طوال نقص الان good afternoon
1: good afternoon وهنا ين أبدا فوق شنو مناك لفايت لي تبزا منا مما نيس ما يهدوكش بالسريتو عند اللي رايينينا تبينس أنكا ينا ما نسبرا ينكتر مني يبزا متوقب
0: كيف تايدا تدخ كويت
1: نبزا يقول ترايبوفوبيا
0: الرجيلر شي دولهم holes next to each other بحال per esempio il beehive per esempio وفالش جبني كومدو لي لخانس لي نبدا لي هم المستا per esempio ديك اللي شي دولهم هم واحدة المستا دي هم المستا تفكرني هم يسوم
1: واحدة هم توقبا
0: واحدة هيك ما نعرفش هم شهاجة جبني سكومدو نعرفشيني دي هم شبا توقب دي شو شينو برات جبني سكومدو كل دربة نادو من هم أسن خانس لي وسبت الشات لي قبل مية يقول هم بول باتنا قلت كبيرا بول اللي جوين دي كلاب عشين بخالك ازاتو كول ينا Ecco, down regular holes next to each other, vera e giù, me li scomdo, allowni, di che li chiama?
1: Allowni, anche io, io nifmekna, alla ina l'urdine, che allowni, u dejuni, u ġriden. Imma, innis, inħos li nisifuni, inħos li ċara paltijak, mux dejem jifum għannis.
0: Le, vera, kul darba kul.
1: Kif għatek għawmin jibżam il-pizelli, għawmin jibżam il-korn? ما نعرفش
0: ليه وحف ام كل تيب
1: كيف تجي البيزا يو كون جرام شهر عمتك النزار يو كون نوزن بيو جيو يناف بالفرصة تقول بيو البيزلي وما تتجا تتقلا ما نعرفش إما إبقى يباتو إنا شنو ما البيزا تاكم للنيس ما يفموش يو النيس ما يهدوش ما يهدوكمش بالسرية تام 99-000-897
0: إن كومبلزار لارسن فوق بيك

اي ويش فوق 87 بي وبخلصها هيك اي ويش ما عرفت فريت مش غازين ما نحسب شو حاجة اللي تجيني في مخي بخلصها اللي نشتي ايالي الانجليزي يربو الورد كاب اكيف قديم فيرا فيرا فيتشين بش نرى الوبنينج تال الورد كاب بخلصها فوق ديك الهاجة نحسب بخلا فين تال الانجليزي اللي نماجنا ليهم خفنا مبار اليوم بخالي فين تال الانجليزي كل ضربة لسي الورد كاب يو اليورو كاب دايما نكونوا كوازي وصلنا فيتشين إما في الفريطة نكون وضنا البوتش إنما نهدوها إما هنا ما أدعوش قلبنا طيب نبقاو نتماع وفرسي شدار بقى في الموت تجري دين الشوقة سنة لو هنكمل مع بيلي آيريش Birds of a Feather فوق بيك

كم تجربة دين الكولابوراسيون بي فيشر و تونزن داي فو 87 بي دي كانت فيفر اكيف كوازي هاي دو اوتمينيا تا فلاشية ينان دي جيين للبنسن بون وانك كليني فلم كلمة عشر فو بي